الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي العمل أحب إلي قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم گران اوریدونکو تاسو اوری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام دا پروگرام هر ورځ د 10 بجو نه واخلا تر 11 بجو پوری نشر کیږي. دې پروگرام د سنت علاج او سنت نبوي صلی الله علیه وسلم پروگرام تاسو ته پیش کوي. ایسټ ګو د میډي شربت پاور فلیکس ټانګ د طاقت شربت. دغه پروگرام مقصد دا دی چې موږ حتی الامکان دا کوشش وکړو